ايوه بورداني ما براكوزغو مشكاري كان نيمتامبو يتشدا كويزغو ما بيتو بينغوانو ذا سنسوراجيني 25 minutes مبرونغو مونان ما كوماري مسسكو نيمشانو بدا